0: قال هاي مش ريا، هذا مكتوب
1: ضعيف.
0: هي اوقات تكون حاططها على الكنبه مفكره ريا. بتطلع هيك بإيريا.
2: سفرية
0: صح.